0: اي ساعة؟
1: ولا بقى اي ساعة؟
0: المغرب.
1: مش مع الوظايف
0: بلا وظايف ما كله.
2: هاي شباب كيفك تامر؟
3: اهلين اهلين.
0: كيف حالك؟
3: انتبهت؟ هاي شباب وكيفك تامر؟
0: بالغلط
3: انا منت بهذا الغلط.
0: روح احكي معاك.
3: خلص
0: ايش انسى؟ ما بحبش الاشياء. بس تحب عيش ايش؟
1: خلص ابراهيم ما بحبش الاشياء.
0: ما بحبش الاشياء.
1: بحبش

0: زمان وانا صغير.
1: الو
2: احلم نسمع صوتك.
1: كنت مشغول شويه ولا
2: مش
1: عاد فكينا الا روح ادريق لك.
2: خليلي طب اسمع جاي تلبوني يوم اثنين خلصوا الحجج وترد احكي لاهلي عنك. ابوي تفهم الموضوع وقال لي اذا انت جدي لازم تيجي مع اهلك يوم السبت واذا لا ضربك حضره. ايش قلت؟
0: وصلنا جي

0: فجاوب
1: الو
2: الو تيان
1: برمون ايش الاخبار عندك؟
2: والله انا ايش كنا
1: بالدنيا
2: اي من النوم؟
1: انسى ما اعرف ايش منه.
2: لا صوتك يا عشمال
1: ما انسى خلص ولا ايش
2: بالنسبه لي انت السبت
1: مالي مش سبت
2: طالع معنا؟
1: وين من طالعين؟
2: طالعين كل الشباب تسالي شوي زياده على اللزوم طالعين نصيع جاي معانا
1: طالعين نصيع مش عارف عن جد مش عارف بروم برجع لك جواب اخر سلامات يا ورد
3: نايس نايس إيراتيا
4: أيوة
5: غروتساتو غوريكين سيبرا بيديا
3: Zebra bidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.